طلت الراية الحمراء راية الجبهاوية باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

تثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية على المريخ احنا الجبهة الشعبية.

Tauro. Bo byśmy żadna szary. Lak te bala kul rusosa. Żabhewi meja heber mut. Echna tarich wa drosa. للعالم سمعنا الصوت لكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية بطول

في قلوب الفداء طلت الراية الحمراء راية الجبهاوية باسم الحكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية دم الشهداء علينا دين يا ابو علي لا تهتم جبنا الثار بلمحة عين احنا نرد الدم بدم